ملقت احمد مدادي والقلال لوج من اوحى به خير الكلام ثبت كوني الخديم والخليل والحبل الماحل مكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد.

بآل الغرك والصحب وللصحب الكرام رغم المعي علي أعلى مران لآل الغر وللصحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام تذببت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس تذببت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يدود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عنده آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

فاعطر قرد أهل بدر الأسود واقلب مرادي يا مزحزح الحسون. يصل أهل بدر الفئام خير من يا مذهب اللئام. فقلت ولي

لك خطابي وأنت الأكرم، كان به لم ينحن العرم رموت، أنت الإله لا إله غيرك، يا من أتاني دون خير دون ضير خيرك، أنت الإله لا إله غيرك، يا من أتاني دون

الكرام عباس ولي تقود طاهران هديتني بالمنتقى المعلم صل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم فما أدي منك لن يريما منك أدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در من جحن ثبت قلبي أنا أرتدي الجنان ثبت قلبي

الجنان فبحني بخل لدى الدراي هما محاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداي بكزم غلي ومحوت الدائي ذكرة عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس ذكرة غدوت مؤمنا ومسلما ومحسن لمحة.

على الشجعك ضيغم القلات فسيمك النامي يا الصلات على الشجاع ضيغم القلات فسيمك النامي مع الصلات على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام علي تسيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا فطيغري الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يحمدا نفيت إبليس وما والاه لغير ذاتي أبدا يا الله نفيت

بارك في عقائدي وقوليك وفعل ما لي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. خذ بذاتك وبالأوصاف.

كشفت كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كون كل بما اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كون كل بما من الضعف السلم. سلم تقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال. نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفاه عداية بالشكيم. برأتني من سوء ظن والتهم ولفؤادي قد غيبا نبها. لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم. هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت. فولغيري العادي والفتون وتمتحي لي الشروح والمتون. من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت. يختصني الواحد

حديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقاد الحديث خير مرسل بالله ورسول سرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسط لله بلا عوائق وكان لي بكرم بلايق تكرم في كل شيء لي بدا وضيق يمحى بشري أبدا تكرم في كل شيء لي بدا ضيق يمحى وضيق يمحى بشري أبدا لا خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست بواد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى لغيري كل أرجو

فلسواي الصائق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقاضي

لم تفعلي لأفعال السحاء وقتلي منك بمخجل استعان أقتل إكرارك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتي تعليم علام الغيوب طهقي ما يودي للعيوب فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفطي نفعا ادام العجبا يا من يباهي بحياه النجبان ليست لي كسير قادر يهب لمن يشاء ما شاء من غير ران هستدي يسترني بلا ضرر وقتلي بلا عناء الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فيأتني ذكر الحكيم السالبا لهداه لعداية غالبا ويتقيم بالشكر يا يرى عند السواء ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يجس أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي اسم وطني هديتي زحزحة الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قتلي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قلك لقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقودي العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقودي العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقول العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذنا الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وقلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبود يستبلى العنكبوت يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: آمين.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

إلى نواع إلى سوان انتعى الموتي نعنفو سكل عبد فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كعبدوني بدلوا من موت نسيما نعني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بخودي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخودي إلي البيت رافعا بي المدي لا شك في كنياب الأمين في وادي الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

0: ثم مدينه ما اشرع الفكره ثم مدينه على خير يا ثم ثلاث ضغط من الضغط ضغط من الضغط جعلان لمن ديكت زيم الله من جيل مخصنا ليه
1: nga xamné yex na ngaram itam ko ma gis net lem dañ wax na ñu fa yex ci ginnaw tesbar waye bobu takusan jotagul
2: muy kër gog yi nek ci wettu gannaaru kër Serigne Touba gi fofu fi

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطن الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنان ومن يلاقي في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بات التزيز
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu liggéey baango
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mënta ñak waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyéné ko nekkal am xel mu dal rëx
1: suñu ñor tu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu womatal nu bopam
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin